0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hikuri, kukasik ong kukamek, priuk ong opar yahaushel. Roman rech sheri Kristo shkamek, ishkasta huwech. Arech riare kushik ahaushel chkechie kamunakib, ichkechie kaslik. Katekut at Hachin Riat, Arech Kabun Katok Tsikhuiria Wachlal, At Hachin Riat, Chikatsila Huachria Wachlal, Riuh, Onohelko Benarich Huachriu at Baltzihri Dios, Rumal Rechets Ibatalik,
2: Rumal Rinuk Aslemal, Charia Hauschel, Ronohela Kanak Kumehna Ripchnu Wachri in, Eronohela Kah, Kuyana Nimu Ihri Dios,
1: Werikubih, Chichakahunal Kuhoponarich Huachri Dios. مقبن قد أختيخ بقوي شقبيل تقي أريني أوتسوب أنيك شقبناري قد أختيخ ري رخوشيك أريج منك قكوخ تخون خاص وش شوش ري قتلال ريج أوتساقيك ريين ويتام قاس ويتام باري أخوشي الخيسوس شمنك أتخوني تسيل خاص وش شوينك أري شوش ري خون شكو شماخ شي تسيل ريوا قدكوت وي تسيل شوش ري أري يتسيل ناك أري رومال ريج ويشار رومال خونغوا كش كما يوك رياوشلال ريات من قط أولوكو قبالك أوش مكاميساخ رومال رياوا ريخونش رومال ريوتوك أبريا خوشيلش كام بوي رياري ميكوخ باري أوتس إيشومانيك شواش ري إيسيل تيخ رومال ريج شري رخاوي بالري ديوس من قط باري وا ومن ريوكيا شاني عريك أو باري سوكيل باري أوتسيل إي باري كيكو ديمال روك ريديوش لخوش لبشيل ريخون شخريكو باتنيخ ري كريستو اوز شواش ري ديوز اشكيوش ري ويناق اريج قدر نبيخ ري خستق چه كو يأوري نيملا خوطيل ري اوز تق شمانيك چه اوز شكيش كنوخيل ويناق ما توكيخ ري اوشاك ري ديوز شاروك خونوا رنوخيل وا قاس اوز كاته كوري ايتسيل ناكوري اري تق چه كوا خون ويناق ويكو بنكاش چريش خون ويناق چك اوز كوا وري ويكاياكن ري ديخ إري أمها إرونوخيل ري خستق وشري كبانوك شكتساق ري أوشلال رومال أون كتقاريك رومال وري ري أكوخوني كريات شكلو با شواشري ديوز وصريش ري وينق ري منقوبانت قد أغتيخ بوي أري تقشي كوشوما خاص ري كوبانا كاتي كود ري خون شي روك كبوك أوش كوائك كو قد أغتيخ بوي رومال ري شي منقوبانت وري خي خاص ري أوش كوخونيك إرنوخيل ري خستق وش شي من بتيناق تولق شي باري اوتس كوهونيك واوري شاس مكاخوي رومانوس كابيتولو 15 ريوخ شي ريوخ كو تقوينق رخوشيك كاقاقولاخ ري كيتو قاريل ري مانيك اوتاخ إما قطسوكوخ ري خستق ريش ري قراجيبال شي قاخوخونال ريوخ شقبنا ريوتسيل شوش ري أخيل تقات أريج اوتس كوك ماو لقر شريج ري خونشك رومال ريج شري كريستو مانغاريد شو تسوكوخ ري اوراي بال رياري غاچاري تسيبا تاليك
2: ري يتل تقصيخ كيش ري ايارا چك كتلاخ اواج تساق چويخ ري اين
1: شاخي كوري رونوخيل ري شتسيباشيك وخير تسيخ كانق شتسيباشيك ريج قطيخوشيك ري اوخ اريج شوك ري چوقاب اي روك ري كوبيس بال كوش كويا ري تسيبا تاليك چكيش كوكوخي باري قيبال أريد باري ديوس ريش ري چوقباليل ريش ري كوبي سبالكوش كبنو باچي ويش ري إيش چه كوخي خونام ري إرائيبال چي بالتقي ويب خاچاري كريستو خيسوس أريش ري إيش روك خونامي وانيما اي خونام روك إيشي نيمكي ويلوي ري ديوس ريو تاتشيل ري قاوشيل خيسوس كريستو اوز او كولاشيكي ويب چي بنا خيخاس اوز او كولاشيك ري إيش شوبان ري كريستو أريج كبتك ريو قخير ري ديوز رومان ريج شريئين كيمبيغ ري كريستو شوكيكا خيوك كيش ري إياري شي قد أمو ويك كويل أريج كويا ووشروك ري ساقلخو تسيخ ري ديوز أريج كبانتخيك ري تسيخ شي بيمش كيش ري إيو خيرتق كمام ري إياه خوديو أريج كنوخيل ري أماق شي مان إياه خوديو تخ نيم كيكيلوي ري ديوز رومان ري لوقوك إبالوك أوش ري إياري خاص كوبي خريتيخ تيباتاليك

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rech riuk asle mal ri Jesús, shukuhe kukutri pari kabakil, chirech kamikal. Shahe kuri, ri kamikal, kchukun pakawiri uj, erik asle mal kchukun piwiri ish, katekut ri uj, kori kakohonik ruk rihun ushlabal ri, jehas ritz ibatalik.
2: Riin shin kohonik, erumal kuri shin chavik.
1: Shukuhe ri uj, kuk kohonik, erumal nakuri kuk chavik. Ketam cheriare rishual isah ri ahaushel Jesus shokhe kuhual khisahre ri ukhruk ri Jesus ehunam qakohekre kubano chunakhriare igukri ish eweri ronoheli wimalri ish arech kiyari sipanek chiwech eshahekuri nimlakhmaltioshinikri chrechri ukhilri Dios romalkuwaweri mankinitsartri qachuqap kneba iqatiohilal kwili khubik قطیو خیلال کارک رنوهل تقیق رنیت لخ اش چه شهرچ خوبی کوخ سکومه اکویا خونیم لخ اخون خونالی گلخ قاقیل چقدر ریوخ چه من ارد کقیل ریخستق چه کقل خنک اشانی ارک قیل ریمان کقل خنده ریخستق وچ چه کقل خنک شه خوبی کوچی خو ریخستق چه من کقل خنده شس با خونالی کری Segunda de Corintios capítulo 5. Riu ketam, chehun chibalre, chare kachoch pawe uachuleure, we kwilinubik, kohun kachoch cheshuban ridios, hun hunalika lakha, chekochika, chemankichakt kikap riwinak, herinak ut, riu kuhe khatek ukamikri, esiblak kakah kakatsakir, re kachoch chekochika, katekut. Hachin retam we ukona pare we katio hilalri, chikayek onwene elenakchi chkir, henak ut pawehun chikbalri, ri uk kuhek hatik rukk ash, rukweri, manchat kar chikayakan we katiakri, shanarik kar chikokisash rihun at ek chikri, shrihwe hunri, arechi kamikal shas parik aslemalk tsakwi. Erish banowik arech kowerich kech areri Dios riare cheshio ouch kech ri nabetak usipanik riushlabshel shahekuri ronohel mul ukhnohinak cheri uqajuqab qitam che aritakchi ukhona pawe qabaqilri riqak aslemal nahwa kowich rech ri haushel rumal rech che kukhbin pariqa kohonik eman kukhbin tpa hun khasuwach che kidetakhek uwach ريوخ كوسي بلاخ قاچوقاب ياري كقاخ كقياكان ويخون باقيلال ري هاريش كوخيقي ناقاخ چريش ري خوشيل كاتي كوري ريوخ ويكوخ كانخ كان باويخون قباقيل ري اونوين كقياكانوك ريوخ كقاخ چي اوخ اوتس شواش رياري رخوشيك چي ريوخ اوخ جاناليك كوخ كانخ شواش ري اوقات بانتسيخ ري كريستو هاريش رونو خيل ويناق شقاخ وخونال كقاك امري وطوخ باليل رقچاك شقبانو هاري تقشي اوخكوبا ويقباقيل ويشقبان ريوطيل ونشقبان ريوطيلال ري اوخشي قيتام ريشيبريكيل شواش ريخوشيل كقاخشي اوتس كيشومان ريوينق رومال ريشي شواش ريديوز ري اوخش اناليك اوخكوليك شقوخي ريين كينويييخ شي باري ايوش لابال شقوخي اوخش اناليك اوخكوليك ري اوخ منشات شقمخيخ شي روخشانيشيك قيب چيواش ري اوخ شوياري كقاخ كقيا چيواش خون بي هريچ نيم كي ويلوي ايويب كومال ري اوخ شاخي كوري كيش كوينيك كي تاليخ واش ري كي تيخ ري خاچين تق نيم كي كيلوي كيب رومال ري غستق چي كالخنك اي مانغاري تا نيم كي كيلوي كيب رومال ري غستق چي كوباري كانيما خريناك اوت وري اوخ شساج ري قاچو مابال واوري شارومال ريوتوق ابري ديوس ايويك اوري قانوخبال شارومال توقو بيسابال ايواج ريش رومال ريش شياريري لوقوق ايبالوك اوش ري كريستو كبنوش قيش چنيمالاق قاچوماغ ويشاخون چيوينق شكاميك رومال وتوقو بيساشك كيواج نيمالاق كونوخيل كونوخيل ناك اوري